0: خال مرات نين غما خمر نعزاي لمدي
1: ماكو ماكو خمر
0: تايا ولدي
2: 离天亮还有2个小时，老两口已经忙碌起来。反复揉搓，挤出面筋。奶浆般柔滑细腻的淀粉水，灌入天然容器羊肺。